استغفر الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran birububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghuram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu hazzar wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى التوفيق إلى يوم الدين وعن كلمة الموحدين وعدم لهم العزة والتمكين اللهم دفع عن البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحي صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma ihdina subulal salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa aidillahumma bi tawfiqika mudabbir hadhihi al wilayah ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دولي يا محمد يا سلطان محمد كلمة سلطان dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan dulu yang maha mulia Sultanah Kelantan semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat aslah Allahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyad al-adlahu wa ballaghahu min al-khayri ma sya'a اللهم أرم شرعا شريفا له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, pendengar Kelantan FM, selesai sudah khutbah Jumaat disampaikan di Masjid Muhammad di Kota Baru, Kelantan. Semoga segala pesanan dan peringatan yang disampaikan dapat kita hayati serta amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi saya Jimmy dan juga bersama dengan kru-kru teknikal melaporkan dari Masjid Muhammad. Saya kembalikan semula kepada rakan tugas di bilik siaran.
2: Baiklah, terima kasih rakan tugas DJ Jimmy yang berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk secara langsung khutbah Jumaat hari ini dan kita kembali bersiaran di Radio Malaysia Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna.

0: Rentak kenangan sudah pun 11.54 minit malam. Selepas ini seperti biasa, anda akan bersama dengarkan lagu-lagu dan juga info serta maklumat menerusi Nasional FM yang akan menemani anda bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 6 pagi esok. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan sahabat yang sudah bersama untuk pertemuan kita pada malam ini. Okay, insyaAllah panjang umur, saya akan kembali bersama menemani anda lagi pada hari Rabu nanti. Okay, apapun, untuk rakan-rakan sahabat yang terus setia bersama mendengar, pagi esok akan bersama dengan DJ Liz menemani anda menerusi Gu Pagi, Gu Galik bersama dengan Nuha, Akok bersama dengan Abedik, Selekta bersama dengan Abang Lam, dan penutup pertemuan untuk malam esok bersama dengan Kik menemani anda. Pertemuan esok hari Sabtu 10 Oktober 2026. Okay, yang menyambut hari lahir esok, selamat hari lahir. Yang melangsungkan perkahwinan, semoga dalam rahmat ilahi, insyaAllah selalu semuanya. Okay, jadi saya semalam Mak Daud mengundur diri dulu untuk malam ini. Kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan saya menemani anda untuk hari ini bermula pukul 9 malam sampai ke saat ini, kemaafan dipinta. Apapun, mengharapkan kesetiaan anda pastinya akan terus bersama dengan Kelantan FM walau di mana sahaja berada. Boleh dengar terus melalui frekuensi, boleh dengar juga melalui RTM Klik. Panjang umur, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdal abidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا تهان كمين، tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا تهان كمين، kami akui ya Allah bahawa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله أمبوني لك كمي يا الله أمبوني لك سجل دوسة كمي dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.